ايه ثم راسم تعبان ما عرفش منين جاء برجوليه تقولش عليهم من لاس فيغاس ولا من ايبيزا ولا عشان لقاهم كل في تونس معنا ما تعرفش كي تخرج تسهر في بلاصه تلقاهم جماعه ديما قاعدين كي كانوا يستناو كانوا بيتوا الليله غادي ويستناو كل سليم.

0: ولا تخلى له فيه
1: هاي تير تير تير تير برا لامك برا البابا برا كلمه في تليفونك تعمل اكسدون انت مروح سكران بالمرسيدس
2: الو بابا ايه